0: فين؟
1: حمل حمل ح حمل حمل ح خلا ح حمل خل قل قل ح
2: راديو من لوكاس
3: اكن دي موسكي لستر زون رينكافي